0: shock?
1: I like nature.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Are sharks really dangerous?
0: Well, I'm more curious than dangerous.
2: La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.